الأربعين ها نوني هاو رأينا رموت رأينا إتعاد مولو داي خلو لاكو كيك ها لو كلاكي ني هاو وكاولا ني هوا فاو ماي ما كبكوا هيني اللي بكوا اللي ماي ما هو ناخلني هو العلام وكاولي نودو ميت عهو يلي وخيالي أهل نخلنا كلي أبنامو ويناقلوا يخلن وهيلو وكونا وكاو ليلبل